نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه

أرسلنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين وأن لا تعلوا على الله.

أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين.

استبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة.

تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات

الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث

ولهم عذاب عظيم. هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم. الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات

يكسبون من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم

من الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء

السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة

آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين. وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين. وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب

تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات إيتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين أم يقولون افتراه قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم.

مبين. قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون

ورحمة وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين.

أرضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي.

نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين

تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا أجئتنا لتأفكنا عن

العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما

بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم

شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون. فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن

مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس

هُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَى وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون.

الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض

يُثْبِتْ أَقْدَامَكُمْ وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعْسًا لَهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ أَفَلَمْ

آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم وكأين من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم

من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو

حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم

أتهم ذكراهم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت

إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب

لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم إن الذين كفروا وصدوا عن

ليغفر الله لهم فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا

يأتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا أهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات

دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا ولله جنود السماوات والأرض وكان

لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم

انقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم

لله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم

0: قبل
1: فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج

يتولى يعذبه عذابا أليما. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم

يهديكم ويهديكم صراطا مستقيما. وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها، وكان الله على كل شيء قديرا. ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا. سنة الله التي قد خلت من

أنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا. هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله

أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله.

ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله

من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا

فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون.

ما نجتنب كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحما

إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم

صادقون. قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض.

الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن

وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور.

وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض

يسبحون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك

وبشروه بغلام عليم فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم

والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا

الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم

مصفوفة وزوجناهم بحور عين والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم

يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون وأقبل بعض

فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون قل تربصوا فإني معكم من المتربصين.

يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان

يقولوا سحاب مركوم فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون.

يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر

لله الآخرة والأولى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا

من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض

آزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عسير كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر

وسعر أألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان

أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر أكفار

منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل

الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار.

رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين

ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها

ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام.

يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام

فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك.

متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون.

فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا

تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح

فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك.

ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير له ملك السماوات والأرض وإلى الله

الله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم

بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم يوم يقول المنافقون

وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره

مولاكم وبئس المصير. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. والذين آمنوا بالله

الذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان.

وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل.

إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد لقد أرسلنا رسلا

أمعهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتد

آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون

قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاورك.

الله لعفو غفور والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة

فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما

الله على كل شيء شهيد. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا

عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالإثم

وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا

فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على

إن حزب الشيطان هم الخاسرون إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم.

أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل

جاءكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد

من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه.

يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا ولا تجعل في قلوبنا

قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم

أنا على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها

الله هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.

تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل.

إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إذ قالوا

لله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة

إن الله يحب المقسطين إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم

ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله

آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار.

وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ وَإِذْ قَالَ عِيسَى

ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون.

لله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح

لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم.

التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي

يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو

يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله

قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله.

هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب

خبير يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات

على رسولنا البلاغ المبين. الله لا إله إلا هو، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة، والله عنده أجر عظيم. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا

أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا أسكنوهن من حيث سكنتم

تعاسرتم فسترضع له أخرى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق

قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا أعد الله

الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء.

والنبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه

نبأني العليم الخبير إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا

يعبدها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون

إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات

إنك على كل شيء قدير. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات

الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها

كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون

أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه

به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. قل أرأيتم

يكتبون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن رب

إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على

قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم

بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون سلهم أيهم بذلك زعيم أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود.

شقه كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال.

ثانية خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70

قول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كافر.

إنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح

ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة.

كالمهر وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما. يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي.

ما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا.

وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس

قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة

أولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقينا

أأملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله

ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء.

واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهل

أأتخذ إلى ربه سبيلا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن

الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو

أأيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فإذا

ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له

فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19 وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا

ذكرى للبشر، كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهينة.

إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة.

المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا تحرك به

النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل

ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات.

ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر.

ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم.

فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت

السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى

والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم

أذكره فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره

متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته.

مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت. فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رب

جنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان.

أأنفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا

قال أساطير الأولين. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ثم إنهم لصالحون.

نعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المتقون.

أنشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا.

المخرج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما

فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش

الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق، يخرج من بين الصلب والترائب، إنه على رجعه لقادر، يوم تبلى السرائر، فما له من قوة ولا ناصر، والسماء ذات الرجع، والأرض ذات الصدع، إنه لقول فصل، وما هو بال

الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله

نبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير

حيث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم

الحارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر

والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك

له ونعمه فيقول ربي أكرمن. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول

وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا.

ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي.

أأقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل

وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسر

وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف

ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن

لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير

اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم، الذي علم بالقلم.

ناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع نادية سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر بسم الله.

اللهم احفظ حجاج بيتك الحرام وأعنهم على أداء فريضتك وهب علينا وعليهم نسائم الأجر والثواب. اللهم تقبل حجتهم وأكرمنا بعودتهم سالمين. اللهم آمين.

0: 99.9.
1: 99.9.

0: تعشقها.
1: تعشقها
0: 99.9.
2: الساعة الآن 8:00 في عدن برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة. اختيار ألواح ذات كفاءة عالية يعني إنتاجا أكبر في المساحات الصغيرة. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة، حلول بثقة.
3: أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة. هي صباح البن، بن الكابوس.
4: طريقة تحضير سلطة الفاصوليا البيضاء مع فاصوليا الكابوس.
5: يم، تخلط الطحينة بالخل والماء والفلفل والملح، الخيار المقطع والطماطم والبيض المسلوق، يتم إضافتهما، يرش بزيت الزيتون والسماق و
6: فلفل أحمر عسب الرغبة.
5: صحة وعافية مع بقوليات الكابوس،
6: مجموعة الكابوس.
7: هناك وقت للرعاية، ووقت للنمو، ووقت نصل فيه إلى ما نصب إليه، ووقت نوليه للاهتمام بالتفاصيل. نقضي هذه الأوقات كلها لننضم إليكم في الأوقات الأجمل. شاي الكابوس لأطيب الأوقات.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: الصحة صارت أغلى من الذهب، والقلب هو المفتاح. علشان كذا مستشفى الرياض الدولي يقدم لك خدمة القسطرة القلبية بأحدث التقنيات وعلى يد نخبة من أمهر الاستشاريين. لو تحس بألم في صدرك أو عندك تاريخ مع أمراض القلب، لا تنتظر، تطمن على قلبك. في مستشفى الريادة، حياتك بأمان، وقلبك في أياد أمينة. خذ استشارتك من خبراء القلب في مستشفى الريادة الدولية. للحجز والاستفسار 7-8-211-7410 عدن، خط 90 بجانب 90 مول، مستشفى الريادة الدولي. الرعاية الكاملة.
2: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: 90.9
1: 99 فاصلة 9 اسمعها تعشقها

0: ธรรม
1: لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة

في صباحة العيد المليئة بالتكبير والفرح، تتقدم إذاعة 99.9 بأصدق التهاني وأطيب الأمنيات لكم ولأحبائكم، سائلين الله أن يجعل هذا العيد بداية خير وسلام وفرح دائم. عيد أضحى مبارك، وكل عام وأنتم بخير، وعساكم من عواده.

0: صباح الخير.
1: يا صباح الأنوار.
2: طيب الله صباحكم.
3: أسعد الله صباحك.
4: وطيب الله صباحك.
5: يا صباح الرضا.
4: يا صباح. يا صباح الخير.
6: يا صباح الفل.
7: يا صباح البن. بن الكابوس.
8: ماما أحبك.
9: حب مش معقول.
8: أيوة.
9: ماما أحبك. أصدق.
8: ها.
9: أنا حبيتك على طول.
8: سألتك بالله.
9: ماما أحبك وأنتي تحبيني.
8: لا.
9: بابا مش معقول.
8: أكيد يمزح.
9: ماما أحبك. وأحب حقك البدلة والفاصوليا والفول.
8: يا صغير يا أكول. تستحق أحلى فاصوليا وأحلى فول.
9: بقوليات الكابوس.
8: ألف البقوليات. بقوليات الكابوس.
10: شاي الكابوس عشرة عمر.
8: شاي الكابوس عشرة عمر.
11: شاي الكابوس عشرة عمر.
12: شاي الكابوس عشرة عمر.
13: شاي الكابوس.
14: شاي الكابوس.
15: شاي الكابوس.
16: شاي الكابوس.
7: شاي الكابوس عشرة عمر.
17: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
18: سددت فاتورة المي والكهرباء من داخل بيتي،
19: وأنا اشتريت حاجاتي من النت عبر خدمة بيس.
20: حتى أني أدفع قيمة مشترياتي إلكترونيا عبر تطبيق بيس.
21: أنا أقدر أسحب نقدا من أي صراف وأحول عبر بيس لأي شخص.
22: أنا سددت النت والجوال والتلفون الأرضي عبر تطبيق بيس.
18: أمانة خدمة بيس روعة، ما ليش حل.
23: راني سددت قسط التمويل لبنك الأمل من مكاني عبر تطبيق بيس.
20: شكرا بيس.
24: بنك الأمل للتمويل الأصغر، بنكم لا بنك له.

0: خلال أيام عيد الأضحى المبارك. المعلى حافو، مسرح الفقيد، رائد طه، كل عام وانتم بخير.
1: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
2: في صباحات العيد المليئة بالتكبير والفرح، تتقدم إذاعة 99.9 بأصدق التهاني وأطيب الأمنيات لكم ولأحبائكم، سائلين الله أن يجعل هذا العيد بداية خير وسلام وفرح دائم. عيد أضحى مبارك، وكل عام وأنتم بخير، وعساكم من عوادة.

0: الساعة الآن 9:00 تماما في عدن، برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة. التضليل البسيط قد يقلل إنتاج الطاقة بنسبة كبيرة، احرص على موقع مناسب. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة، طاقة لا تنقطع.
1: في صباحات العيد المليئة بالتكبير والفرح، تتقدم إذاعة 99.9 بأصدق التهاني وأطيب الأمنيات لكم ولأحبائكم، سائلين الله أن يجعل هذا العيد بداية خير وسلام وفرح دائم. عيد أضحى مبارك، وكل عام وأنتم بخير، وعساكم من عوادة. لعلع أنوار والوان بندش لمسي وحركة فرقة لعبة هدايا
2: عديات. أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة. هي صباح البن، بن الكابوس.
3: ليش مش شايل كابوس؟
4: ها؟ لا، البن هو
3: بن. وليش مش شايل؟
4: لأن هذا الإعلان مخصص لبن الكابوس.
3: وليش مش شايل كابوس؟
4: يا صباح البن، شوف حلوة.
3: لا لا لا،
4: شوف شوف كيف يا صباح الشاي.
3: لا تحاول،
4: حلوة صباح البن أحلى
3: شاي الكابوس.
4: بن الكابوس
5: أحلى طريقة تحضير فول كابوس المدمس مع الحمص. في وعاء عميق نضع الحمص والفول، أما في وعاء آخر نضع عصير الليمون وملعقة من مرق سلق الحمص والثوم والبهارات والملح ونحرك، ومن ثم نسكب الخليط على الحمص والفول ونحرك. نضع طماطم مقطعة ونترك كمية قليلة للتزيين، نسكب كمية وفيرة من زيت الزيتون يقدم مع المخللات والخبز. وصحة وعافية مع بقوليات الكابوس، مجموعة الكابوس.
6: واحد فينا بيحب يشرب الشاي على طريقته، بالفنجان، بالكاسة، مع النعناع، مع الهيل، مع الحليب، في المقهى، في البيت. لكن الأهم من هيك نوع الشاي. شاي الكابوس، توليفة من أجود أوراق الشاي في العالم. بأي طريقة بتحب تشرب فيها الشاي وفي أي مكان، اشربوا بشاي الكابوس. في شاي عادي وفي شاي الكابوس.
7: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
8: أدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
9: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويل.
8: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
9: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة
8: من وقع راس الكهرباء،
9: وترتاحي من وقع راس الصيانة كمان.
8: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
9: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77777.

0: 4047 أو 782-782-550.
1: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
0: اختيار ذكي لراحة تدوم.
2: بنك من لا بنك له، هذا هو شعارنا. هدفنا تحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي لعملائنا، ونحن في بنك الأمل للتمويل الأصغر قدمنا خدمات متنوعة ومتميزة. خدمة التمويل، ادعم مشروعك الصغير والأصغر بتمويل يصل إلى 20 مليون ريال وفترات سداد مريحة وإجراءات ميسرة. خدمة الادخار، احفظ أموالك واستثمرها عبر الوداعة الاستثمارية وفق الشريعة الإسلامية. خدمة الحوالات، حول واستقبل أموالك في دقائق من داخل وخارج اليمن عبر خدمة الحوالات الداخلية والخارجية. الخدمات الإلكترونية من جوالك وعبر تطبيق بيس، أدر حساباتك وسدد جميع التزاماتك وخلي حياتك أسهل. بنك الأمل للتمويل الأصغر، أكيد هو بنك من لا بنك له.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: هنا 99.9 FM نقول لكم في عيد الأضحى المبارك، أيامكم سعادة وقلوبكم فرحة وأعيادكم مليئة بالمحبة والطمأنينة، وكل عام وأنتم بخير وعساكم من عواده.

0: في صباحات العيد المليئة بالتكبير والفرح، تتقدم إذاعة 99.9 بأصدق التهاني وأطيب الأمنيات لكم ولأحبائكم، سائلين الله أن يجعل هذا العيد بداية خير وسلام وفرح دائم. عيد أضحى مبارك، وكل عام وأنتم بخير وعساكم من عوادة.
1: كرفش عن الناس بالبان، لعلع أنوار والوان، دندش لمس وحركة فرقة، لعبة هدايا ديان.
2: أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة. هي صباح البن، بن الكابوس.
3: لا يمكن أن تصل إلى هدفك قبل أن تقوم بخطوة، ولا يمكن أن تحصد ثمارا قبل أن تزرع بذرة، ولا يمكن أن تتميز قبل أن تمتلك الخبرة. شاي الكابوس، عشرة عمر.
4: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
5: في مستشفى الريادة الدولية لا نقدم لك العلاج فقط، نحن نوفر لك الراحة،
6: نحن نوفر لك الراحة
5: والطمأنينة والثقة. من لحظة دخولك الأولى تجد فريق الاستقبال بانتظارك ليرشدك، وفي كل قسم تجد الأطباء المختصين في خدمتك. القلب، لدينا نخبة من استشاري القسطرة وجراحة القلب. العظام، عمليات دقيقة بتقنيات حديثة. الأطفال، رعاية تبدأ من أول صرخة. النساء والولادة، أمان تام ورعاية مخصصة. العيادات العامة متكاملة ومزودة بأجهزة فحص متطورة. المختبرات، نتائج دقيقة وسريعة. الطوارئ، جاهزون لخدمتك على مدار 24 ساعة دون تأخير. هذا ليس مجرد مستشفى، بل بيت للرعاية الصحية بمعايير عالمية. مستشفى الريادة الدولية،
6: مستشفى الريادة الدولية.
5: سبب شفاؤك،
6: سبب شفاؤك
5: بإذن الله.
6: بإذن الله.
5: للحجز والاستفسار 7821174410، عدن، خط 90 بجانب 91. مستشفى الريادة الدولية،
6: مستشفى الريادة الدولية.
5: الرعاية الكاملة،
6: الرعاية الكاملة.

0: خلال أيام. خلال أيام. أضحى المباراة.
1: مسرحية يوميات مدير عام.
2: شباب يوميات. إيش دمويون؟ لا لا.
0: خلال أيام. خلال أيام. أضحى المباراة.
1: مسرحية.

0: تي مول، متعة ورفاهية العائلة.
1: يلا يا حبابي على طول نتجمع في أحلى مول.
0: ناين تي مول.

0: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
1: بكل الحب والفرح تستقبلكم إذاعة 99 فاصلة 9، مهنئة شعبنا الكريم والأمة الإسلامية بحلول عيد الأضحى المبارك. عاد الله علينا وعليكم بالأمن والسلام والمسرات.

0: الساعات الآن 10 تماما في عدن برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة. الصيانة الوقائية أفضل من الإصلاح المكلف. افحص منظومتك بانتظام. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة، راحة تدوم.
1: من قلب عدن ومن أثير 99.9 نرسل لكم أطيب التهاني وأجمل الأمنيات بمناسبة عيد الأضحى المبارك، سائلين الله أن يديم عليكم الصحة والطمأنينة والأفراح. عيدكم مبارك وكل عام وأنتم بخير، وعساكم من عوادة.
2: صباح الخير.
3: يا صباح الانوار.
4: طيب الله صباحكم.
5: اسعد الله صباحك.
6: وطيب الله صباحك.
7: يا صباح الرضا.
8: يا صباح الخير.
9: يا صباح الفل.
10: يا صباح البن. بن الكابوس.
11: احلى طريقة تحضير البازلاء الحارة مع بازلاء الكابوس. نقطع البصل والطماطم والبسباس الاخضر والثوم الى شرائحهم، من ثم نسخن ونضيف المكونات السابقه، نسكب الفلفل الاسود والملح والكاري ورشه كمون، نسكب البازلاء ونتركها على نار هاديه الى ان تنضج. صحه وعافيه مع بقوليات الكابوس،
12: مجموعه الكابوس.
13: في صباح كل يوم مع اسرتك، في وقت دراستك، اثناء عملك، دوما معك، يشاركك نجاحك خطوة خطوة. شاي الكابوس، عشرة عمر.
14: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
15: ألو جمال، كيف الحال؟ أرسلت لك حوالها الآن.
16: أيوة استلمتها، بس ليش عبر بنك الأمل؟
15: أنا أرى أنه الأسرع والأكثر انتشاراً في الجمهورية، في الريف والحضر. أيضاً عمولة الحوالة أقل.
16: إذن أحسنت الاختيار.
17: بنك الأمل لتمويل الأصغر. بنك من لا بنك له.
18: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
19: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
1: في صباحات العيد المليئة بالتكبير والفرح تتقدم إذاعة 99.9 بأصدق التهاني وأطيب الأمنيات لكم ولأحبائكم، سائلين الله أن يجعل هذا العيد بداية خير وسلام وفرح دائم. عيد أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير، وعساكم من عوادة.
4: كربش عنا البدان لعلع أنور والوان، دندش لمسي وحركة فرقة لعلع.

في صباحات العيد المليئة بالتكبير والفرح تتقدم إذاعة 99.9 بأصدق التهاني وأطيب الأمنيات لكم ولأحبائكم، سائلين الله أن يجعل هذا العيد بداية خير وسلام وفرح دائم. عيد أضحى مبارك، وكل عام وأنتم بخير وعساكم من عوادة.

0: عشرة عمر.
1: أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة. هي صباح البن بن الكابوس.
2: ليش مش شايل الكابوس؟
3: ها؟ لا البن هو
2: بن. وليش مش شايل؟
3: لأن هذا الإعلان مخصص البن الكابوس.
2: وليش مش شايل الكابوس؟
3: يا صباح البن شوف حلوة.
2: لا لا لا
3: شوف شوف كيف
2: يا صباح الشاي.
3: لا تحاول
2: حلوة
3: صباح البن أحلى
2: شاي الكابوس.
3: بن الكابوس.
4: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
5: بيبي لايف صممت خصيصا لتمنح طفلك راحة وجفاف حتى 12 ساعة بجوانب مرنة ملمس ناعم ومؤشر بلل يسهل عليك العناية. طفلك يستحق الأمان بلا تسلخات بلا تسريب بسعادة وجفاف وراحة طول اليوم. الوكيل الحصري في الجمهورية اليمنية مؤسسات أحمد العواضي للتجارة والاستيراد.
6: للاستفسار 7302770. بيبي لايف عناية يستحقها طفلك.
7: وجع في الصدر، خفقان مستمر، إرهاق مفاجئ، ليس أعراض عابرة بل نداء من قلبك. في مستشفى الريادة الدولية أنشأنا مركزا متكاملا لأمراض القلب والقسطرة بإشراف نخبة من الاستشاريين وغرف عمليات مجهزة بأحدث تقنيات القسطرة والتصوير القلب الدقيق. تشخيص في الوقت المناسب، تدخل فورية ورعاية تنبع من القلب لتصل إلى قلبك. لا تنتظر، طمن قلبك اليوم. مستشفى الريادة الدولية، ريادة في علاج أمراض القلب. قلبك بصحة وعافية. للحجز والاستفسار 7821174110 عدن، خط 90 بجانب 90 مول، مستشفى الريادة الدولية.
8: مستشفى الريادة الدولية،
7: الرعاية الكاملة.
8: الرعاية الكاملة.
9: أنا عبد الرحمن، استخدم تطبيق بنكي لايت من بنك اليمن والكويت. أشتري وبيع وحول ذهب، أسدد كل فواتيري، أصارف بين حساباتي، وأسحب من الصراف الآلي بدون بطاقة. كل هذا في تطبيق واحد من مكاني. فعلا تطبيق بنكي لايت 362 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
10: ما أحلى لقاءنا بعد طول غياب.
9: حساباتي وأسحب من الصراف الآلي بدون بطاقة. كل هذا في تطبيق واحد من مكاني. فعلا تطبيق بنكي لايت 362 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.

0: شعائر الود والفرح تعطر أيامنا وتزهر في نفوسنا الأمل لنسجل أجمل اللحظات برفقة الأحباب. بنافع للعود، الخبرة والريادة. بنافع للعود، الخبرة والريادة.
1: تسعة وتسعون فاصلة تسعة FM تمنيكم بحلول عيد الأضحى المبارك. أعاد الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات، وجعل الله أيامكم أفراحا وسعادة، وكل عام وأنتم بخير، وعساكم من عوام.

يا وحشة الدرب من فقر وأخطار، والنفس إن لم تروض بالتقى جمحت تتا

في صباحات العيد المليئة بالتكبير والفرح، تتقدم إذاعة 99.9 بأصدق التهاني وأطيب الأمنيات لكم ولأحبائكم، سائلين الله أن يجعل هذا العيد بداية خير وسلام وفرح دائم. عيد أضحى مبارك، وكل عام وأنتم بخير، وعساكم من عوادة.

0: في كل صباح أحب أن أبدأ يومي مع كوب من الشاي،
1: مع كوب من البن.
0: وعندما أجتمع مع أصدقائي لا بد من تقديم كوب من الشاي،
1: كوب من البن.
0: وفي أوقات التركيز في العمل أو الدراسة ليس هنالك ما يساعدني أفضل من الشاي،
1: أفضل من البن.
0: ولأن الشاي جزء أساسي من يومي فلا بد أن أحرص على انتقاء أجود أنواع الشاي،
1: أجود أنواع البن.
0: وليس هنالك أفضل من
1: بن الكابوس.
0: شاي الكابوس،
1: بن الكابوس،
0: شاي الكابوس،
1: بن الكابوس،
0: شاي الكابوس،
1: بن الكابوس،
0: شاي
1: بن
0: شاي
1: بن
0: شاي الكابوس،
1: بن الكابوس،
0: شاي الكابوس،
1: بن الكابوس،
0: شاي الكابوس.
2: أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة هي صباح البن، بن الكابوس.
3: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.

0: كون في الحفاضات التي صنعتها الأمهات.
1: سددت فاتورة المي والكهرباء من داخل بيتي،
2: وأنا اشتريت حاجاتي من النت عبر خدمة بيس.
3: حتى أني أدفع قيمة مشترياتي إلكترونياً عبر تطبيق بيس.
4: أنا أقدر أسحب نقدا من أي صراف وأحول عبر بيس لأي شخص.
5: أنا سددت النت والجوال والتلفون الأرضي عبر تطبيق بيس.
1: أمانة خدمة بيس روعة، ما ليش حل.
6: راني سددت قسط التمويل لبنك الأمل من مكاني عبر تطبيق بيس.
3: شكرا بيس.
7: بنك الأمل للتمويل الأصغر، بنكم لا بنك له.

0: خلال أيام. خلال عيد الأضحى المبارك.
1: مسرحية يوميات مدير عام.
2: شباب يوميات إيش دمويون؟ لا لا الموضوع رسمي زيادة. مسرحية يوميات مدير عام خلال أيام عيد الأضحى المبارك. المعلى حافون، مسرح الفقيد رائد طه. كل عام وأنتم بخير.
3: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
4: من قلب عدن ومن أثير 99.9 نرسل لكم أطيب التهاني وأجمل الأمنيات بمناسبة عيد الأضحى المبارك، سائلين الله أن يديم عليكم الصحة والطمأنينة والأفراح. عيدكم مبارك وكل عام وأنتم بخير، وعساكم من عواده.

والكون مشهود بأسرار إذا حاولت تفسيرا لها أعياك. قل للطبيب تخطفته.

0: في صباحات العيد المليئة بالتكبير والفرح، تتقدم إذاعة 99.9 بأصدق التهاني وأطيب الأمنيات لكم ولأحبائكم، سائلين الله أن يجعل هذا العيد بداية خير وسلام وفرح دائم. عيد أضحى مبارك، وكل عام وأنتم بخير وعساكم من عوادة.
1: كربشة عالناس بتبان لعلع أنوار والوان، بندشة لمسة وحركة فرقة لعبة هدايا عديان.
2: هناك وقت للرعاية، ووقت للنمو، ووقت نصل فيه إلى ما نصب إليه، ووقت نوليه للاهتمام بالتفاصيل. نقضي هذه الأوقات كلها لننضم إليكم في الأوقات الأجمل. شاي الكابوس لأطيب الأوقات.
3: أحلى طريقة تحضير بيض عيون مع فاصوليا كابوس الحمراء. نضع البصل مع الزيت مع الطماطم، نكسر البيض لكن برفق حتى لا يسيح صفار البيض. يتم توزيع البيض على الطماطم بدون تقليب. نضع الملح والفلفل الأسود، نغطي البيض على نار هادئة إلى أن يبدأ بالاستواء، ومن ثم نضع الفاصوليا على البيض ونرش المزيد من الفلفل الأسود والفلفل الأخضر والملح ونغطي إلى أن يطهى جيدا. يقدم ساخنا مع الخبز. وصحة وعافية مع بقوليات الكابوس، مجموعة الكابوس.
4: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
5: لا تختار جهازا لمنزلك، فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
6: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
7: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77-92-43-501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
8: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: هنا 99.9 FM نقول لكم في عيد الأضحى المبارك: أيامكم سعادة وقلوبكم فرحة وأعيادكم مليئة.
8: السعيد

0: سيراميك، دليلك للتميز.
1: هنا 99.9 FM نقول لكم في عيد الأضحى المبارك أيامكم سعادة وقلوبكم فرحة وأعياد

بالزلال جرى فسله من الذي أجراك وإذا رأيت البحر بالملح الأجاج طغى فسله من الذي أطغاك وإذا رأيت الليل يغشى داهيا فاسأله من يا ليل حاك دجاك وإذا رأيت

0: 99 فاصلة 9 FM. تمنيكم بحلول عيد الأضحى المبارك، أعاد الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات، وجعل الله أيامكم أفراحا وسعادة، وكل عام وأنتم بخير وعساكم من عوام.
1: شاي الكابوس عشرة عمر.
2: شاي الكابوس عشرة عمر.
3: شاي الكابوس عشرة عمر.
4: شاي الكابوس عشرة عمر.
5: شاي الكابوس.
6: شاي الكابوس.
7: شاي الكابوس.
8: شاي الكابوس.
9: شاي الكابوس عشرة عمر.
10: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
0: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء وتكثر فيها الوعود، الاختيار الذكي له عنوان واحد، مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة. هنا الأجهزة ما هي بس شكل، هي كفاءة، توفير وضمان حقيقية. من أول ثلاجة تبرد فرحتك، إلى مكيف يهون حر الصيف، ومن غسالة تعيش معك سنين، إلى منظومة طاقة شمسية تخليك مرتاح البال. تقنيات موفرة، جودة مضمونة، حلول ذكية لكل بيت. مصدر الأول مش مجرد محل. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر لقدام.

0: خلال أيام
1: خلال عيد
0: أضحى المبارك.
2: مسرحية يوميات مدير عام.
3: شباب يوميات إيش دوين؟ لا لا الموضوع رسمي زيادة. مسرحية يوميات مدير عام خلال أيام عيد الأضحى المبارك. المعلى حافون، مسرح الفقيد رائد طه. كل عام وانتم بخير.
4: بنك من لا بنك له، هذا هو شعارنا. هدفنا تحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي لعملائنا، ونحن في بنك الأمل للتمويل الأصغر قدمنا خدمات متنوعة ومتميزة. خدمة التمويل، ادعم مشروعك الصغير والأصغر بتمويل يصل إلى 20 مليون ريال وفترات سداد مريحة وإجراءات ميسرة. خدمة الادخار، احفظ أموالك واستثمرها عبر الودائع الاستثمارية وفق الشريعة الإسلامية. خدمة الحوالات، حول واستقبل أموالك في دقائق من داخل وخارج اليمن عبر خدمة الحوالات الداخلية والخارجية. الخدمات الإلكترونية من جوالك وعبر تطبيق بيس، أدر حساباتك وسدد جميع التزاماتك وخلي حياتك أسهل. بنك الأمل للتمويل الأصغر، أكيد هو بنك من لا بنك له.

0: الخير من يريد.
1: مستمعين الكرام، حان الآن أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة عدن وضواحيها. اللهم مع دخول هذا الوقت المبارك اجعل لنا من نور الظهر إشراقا في قلوبنا، ومن سجودنا راحة لأرواحنا، واكتب لنا أجر الصلاة في جماعة، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. مع تحيات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة، اختيار ذكي لراحة تدوم.
2: الله

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا للذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. لا تنسى أن ترد الأذان خلف المؤذن ثم صلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فهي سبب لنيل شفاعته. أذان الظهر برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة، طاقة تثق بها.

الأيام نصرتنا فطيبة النصر لا تنسى أيادينا وإن مررت بنجد سل يمامتها وسل حنينا.

وأدخلت السعادة كل بيت فساد الأمن بين الكائنات. رسول

لضاقت عليك فجوج الأرض اسأل الإفراج من اللي ما غيره يفرج الهم والضيقة بديع السماوات العلا ناظم الأبراج الاثنى عشر والكون معياه تنسيقه من آيات فضله خلق الإنسان من أمشاج لماء مهين وجعله أفضل مخاليقه نصيته وأنا المتخوف المذنب المحتاج لمانه وغفرانه وجوده وتوفيقه يا ربي دعاك التايب اللي لبيتك حاج تغافر الزلل والحلم تامر بتحقيقه.

تذعذعه يشنف الأذن نصح حين تبذله ومسمع القلب يسلو حين يقرعه آثاره في رحاب الفكر مشرقة.

0: بأن الأمة مدرسة والأم تاج على.
1: تسعة وتسعون فاصلة تسعة FM تمنيكم بحلول عيد الأضحى المبارك، عاد الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات، وجعل الله أيامكم أفراحا وسعادة، وكل عام وأنتم بخير وعساكم من عوام.
2: كل واحد فينا بيحب يشرب الشاي على طريقته، بالفنجان، بالكاسة، مع النعناع، مع الهيل، مع الحليب، في المقهى، في البيت. لكن الأهم من هيك نوع الشاي، شاي الكابوس، توليفة من أجود أوراق الشاي في العالم. بأي طريقة بتحب تشرب فيها الشاي وفي أي مكان اشربوا بشاي الكابوس، في شاي عادي وفي شاي الكابوس.
3: كل ثقة باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
4: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: في قلب عدن، حين تسأل عن الأمان، الجودة والرعاية الطبية المتكاملة، تتجه كل الطرق إلى وجهة واحدة، مستشفى الريادة الدولية. من الاستشارة الأولى مرورا بالجراحة الدقيقة ووصولا إلى العناية المركزة، ومن أقسام النساء والأطفال إلى القلب والأشعة والمختبرات، كل الخدمات تحت سقف واحد وبأيادي أطباء متخصصين وتقنيات حديثة. ريادتنا وعد نعيشه كل يوم في خدمة أهلكم وأحبائكم لتنعموا بصحة وعافية. مستشفى الريادة الدولية.
5: مستشفى الريادة الدولية.
1: عندما تكون صحتك.
5: عندما تكون صحتك
1: هي الأولوية.
5: هي الأولوية.
1: للحجز والاستفسار 7-8-211-7410 عدن، خط 90 في جانب 90 مول، مستشفى الريادة الدولية.
5: مستشفى الريادة الدولية.
1: الرعاية الكاملة.
5: الرعاية الكاملة.
4: ناينتي مول، متعة ورفاهية العائلة.
6: يلا يا حبابي على طول نتجمع في أحلى مول.
4: ناينتي مول.

اسمعها تعشقها. عدن 99.9 اسمعها تعشقها.

99.9 FM تمنيكم بحلول عيد الأضحى المبارك، أعاد الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات، وجعل الله أيامكم أفراحا وسعادة، وكل عام وأنتم بخير وعساكم من عوام.

0: في صباح كل يوم مع أسرتك، في وقت دراستك، أثناء عملك، دوماً معك. يشاركك نجاحك خطوة خطوة. شاي الكابوس، عشرة عمر.
1: بكل ثقة، باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
2: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.

0: خلال أيام. خلال أيام. أضحى المباراة.
1: مسرحية يوميات مدير عام.
2: شباب يوميات. إيش دمويون؟ لا لا الموضوع رسمي زيادة. مسرحية يوميات مدير عام. خلال أيام عيد الأضحى المبارك. المعلّى حافون. مسرح الفقيد رائد طه. كل عام وأنتم بخير.
3: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: بكل الحب والفرح تستقبلكم إذاعة 99 فاصلة 9، مهنئة شعبنا الكريم والأمة الإسلامية بحلول عيد الأضحى المبارك. عاد الله علينا وعليكم بالأمن والسلام والمسرات.

0: 99.9 FM تهنئكم بحلول عيد الأضحى المبارك. أعاد الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات، وجعل الله أيامكم أفراحا وسعادة، وكل عام وأنتم بخير وعساكم من عوام.
1: في صباح كل يوم مع أسرتك، في وقت دراستك، أثناء عملك، دوما معك، يشاركك نجاحك خطوة خطوة. شاي الكابوس، عشرة عمر،
2: بكل ثقة. باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
3: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.

0: خلال أيام خلال
1: عيد الأضحى المبارك.
2: مسرحية يوميات مدير عام.
3: شباب يوميات ايش دوين؟ لا لا الموضوع رسمي زيادة. مسرحية يوميات مدير عام خلال أيام عيد الأضحى المبارك. المعلى حافون، مسرح الفقيد رائد طه. كل عام وانتم بخير.
4: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
6: بكل الحب والفرح تستقبلكم إذاعة 99 فاصلة 9، مهنئة شعبنا الكريم والأمة الإسلامية بحلول عيد الأضحى المبارك. عاد الله علينا وعليكم بالأمن والسلام والمسرات.

0: الساعة الآن 3 في عدن برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة. التركيب الصحيح للإنفرتر يضمن أداء مستقرا وآمنا. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة، ثقة تدوم.
1: بكل الحب والفرح تستقبلكم إذاعة 99 فاصلة 9 مهنئة شعبنا الكريم والأمة الإسلامية بحلول عيد الأضحى المبارك. عاد الله علينا وعليكم بالأمن والسلام والمسرات.
2: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
4: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.

0: خلال أيام،
1: خلال عيد
0: الأضحى المبارك.
2: مسرحية يوميات مدير عام.
3: شباب يوميات ايش دوين؟ لا لا الموضوع رسمي زيادة. مسرحية يوميات مدير عام خلال أيام عيد الأضحى المبارك. المعلى حافو، مسرح الفقيد رائد طه. كل عام وانتم بخير.
4: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
5: 99.9.

0: حان الآن موعد أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة عدن وضواحيها. أذان العصر برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة، ثقة تدوم.
1: الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم كما جمعتنا على طاعتك فاجمع لنا بين خير الدنيا ونعيم الآخرة. حافظ على صلاة العصر، فهي الصلاة الوسطى وبركتها تمتد ليومك كله. أذان العصر برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة. ثقة تدوم.

0: تعشقها
1: تعشقها
0: 99.9
2: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
4: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر: شارع حسن علي. خط إنما الرئيسي: هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.

0: تكون في الحفاظات التي صنعتها الأمهات.
1: أنا عبد الرحمن، أستخدم تطبيق بنكي لايت من بنك اليمن والكويت. أشتري وبيع وحول ذهب، أسدد كل فواتيري، أصارف بين حساباتي، وأسحب من الصراف الآلي بدون بطاقة. كل هذا في تطبيق واحد من مكاني. فعلا تطبيق بنكي لايت 362 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت، يلهم المستقبل.
2: سددت فاتورة المي والكهرباء من داخل بيتي،
3: وأنا اشتريت حاجاتي من النت عبر خدمة بيس.
4: حتى أني أدفع قيمة مشترياتي إلكترونيا عبر تطبيق بيس.
5: أنا أقدر أسحب نقدا من أي صراف وأحول عبر بيس لأي شخص.
6: أنا سددت النت والجوال والتلفون الأرضي عبر تطبيق بيس.
2: أمانة خدمة بيس روعة، ما ليش حل.
7: راني سددت قسط التمويل لبنك الأمل من مكاني عبر تطبيق بيس.
4: شكرا بيس.
8: بنك الأمل للتمويل الأصغر، بنك من لا بنك له.
0: ناينتي مول، متعة ورفاهية العائلة.
9: يلا يا حبابي على طول.

0: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
1: تسعة وتسعون فاصلة تسعة FM تمنيكم بحلول عيد الأضحى المبارك، أعاد الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات، وجعل الله أيامكم أفراحا وسعادة، وكل عام وأنتم بخير، وعساكم من عوام.

0: الساعة الآن 4 تماما في عدن برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة. زاوية توجيه الألواح نحو الشمس تصنع فرقا كبيرا في الإنتاج اليومي للحلول الذكية، مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة.
1: من قلب عدن ومن أثير 99.9 نرسل لكم أطيب التهاني وأجمل الأمنيات بمناسبة عيد الأضحى المبارك، سائلين الله أن يديم عليكم الصحة والطمأنينة والأفراح. عيدكم مبارك وكل عام وأنتم بخير، وعساكم من عوادة.
2: في كل صباح أحب أن أبدأ يومي مع كوب من الشاي،
3: مع كوب من البن،
2: وعندما أجتمع مع أصدقائي لا بد من تقديم كوب من الشاي،
3: كوب من البن.
2: وفي أوقات التركيز في العمل أو الدراسة ليس هنالك ما يساعدني أفضل من الشاي،
3: أفضل من البن.
2: ولأن الشاي جزء أساسي من يومي فلا بد أن أحرص على انتقاء أجود أنواع الشاي،
3: أجود أنواع البن،
2: وليس هنالك أفضل من
3: بن الكابوس.
2: شاي الكابوس،
3: بن الكابوس،
2: شاي الكابوس،
3: بن الكابوس،
2: شاي الكابوس،
3: بن الكابوس،
2: شاي
3: بن
2: شاي
3: بن
2: شاي الكابوس،
3: بن الكابوس،
2: شاي الكابوس،
3: بن الكابوس،
2: شاي الكابوس.
4: بكل ثقة، باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
5: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.

0: خلال أيام. خلال أيام. أضحى المبارك.
1: مسرحية يوميات مدير عام.
2: شباب يوميات. إيش دوين؟ لا لا الموضوع رسمي زيادة. مسرحية يوميات مدير عام. خلال أيام عيد الأضحى المبارك. المعلى حافون. مسرح الفقيد رائد طه. كل عام وأنتم بخير.

0: تكون في الحفاضات التي صنعتها الأمهات.
1: بكل الحب والفرح تستقبلكم إذاعة 99 فاصلة 9 مهنئة شعبنا الكريم والأمة الإسلامية بحلول عيد الأضحى المبارك. عاد الله علينا وعليكم بالأمن والسلام والمسرات.

0: من قلب غدن ومن أثير 99.9 نرسل لكم أطيب التهاني وأجمل الأمنيات بمناسبة عيد الأضحى المبارك، سائلين الله أن يديم عليكم الصحة والطمأنينة والأفراح. عيدكم مبارك وكل عام وأنتم بخير وعساكم من عواد.
1: هناك وقت للرعاية ووقت للنمو ووقت نصل فيه إلى ما نصب إليه ووقت نوليه للاهتمام بالتفاصيل. نقضي هذه الأوقات كلها لننضم إليكم في الأوقات الأجمل. شاي الكابوس لأطيب الأوقات.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: لا تختار جهازا لمنزلك، فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.

0: العنوان: عدن المعلة الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
1: تي مول، متعة ورفاهية العائلة. يلا

0: تكون في الحفاظات التي صنعتها الأمهات.
1: جمال كيف الحال؟ رسلت لك حوالها الآن.
2: أيوة استلمتها، بس ليش عبر بنك الأمل؟
1: أنا أرى أنه الأسرع والأكثر انتشارا في الجمهورية، في الريف والحضر. أيضا عمولة الحوالة أقل.
2: إذن أحسنت الاختيار.
3: بنك الأمل لتمويل الأصغر، بنك من لا بنك له.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: تسعة وتسعون فاصلة تسعة FM تمنيكم بحلول عيد الأضحى المبارك، أعاد الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات، وجعل الله أيامكم أفراحا وسعادة، وكل عام وأنتم بخير وعساكم من عوائل.

0: تستمعون الآن إلى برنامج دهاليز مع عمر واكد.
1: من أيام العصور القديمة وفي فلسفة بتقول إن كل الخليقة بتتبع هندسة دقيقة ونسب رياضية محددة، زي النسبة الذهبية مثلاً اللي بيقال عنها إنها بتحكم كل شيء. فهل ده حقيقي؟ فبتقول إن كل الخليقة بتتبع هندسة دقيقة ونسب رياضية محددة، زي النسبة الذهبية مثلاً اللي بيقال عنها إنها بتحكم كل شيء. فهل ده حقيقي؟

0: طول عمري بحب الرياضيات، عقلي بيفهم الأرقام بسهولة ومن خلالها بفهم العالم، وأعتقد أن الرياضيات هي لغة كل حاجة، زي المزيكا كده، الاتنين بيسيطروا عليا وبيخلوني وسيلة بيتم من خلالها التعبير عن أرقام أو ألحان. بحب إحساس أني جزء من حاجة أكبر، عشان كده فكرة أن في نسبة هندسية لكل حاجة في الكون دي فكرة مثيرة جدا بالنسبة لي. لكن السؤال هو، هل الكلام ده صحيح؟
1: Just the act of doing geometry is a form of prayer.
2: It has a philosophical and symbolical dimension to it.
3: يعني احنا نعيش في منظومة طاقة متكاملة شئنا ام ابينا.
4: هل النسبة الذهبية موجودة فعلا؟ ولا دي مجرد اساطير بنقنع نفسنا بيها علشان نفسر الكون اللي حوالينا؟ وايه هي صحة الادعاءات اللي بتقول ان سلوك الانسان محكوم بمعادلات سهل فكها والتنبؤ بنتائجها؟
0: التاريخ بيقول ان من الاف السنين في مصر القديمة مثلا، اجدادنا لما بنوا مبانيهم العظيمة طبقوا نظريات الهندسة الكونية اللي منها النسبة الذهبية، وده لقناعتهم انها مرتبطة بسر الكون. والكلام ده مش في مصر بس، وفي مشوار البحث بتاعي لقيت مفهوم النسبة الذهبية ده متكرر كتير في ثقافات مختلفة، وواضح انه شيء مشترك بين اغلب المباني الاثرية المهمة. هل ممكن نبقى لسه بنستخدم نفس النسبة الذهبية دي النهاردة؟ عشان افهم اكتر قررت ابتدي من اوضح تطبيق للهندسة الكونية من الفنون، ولقيت دانا عورتاني فنانة تشكيلية فعلا بتستخدم الهندسة والنسب دي في فنها.
5: Hi Dana, how are you?
1: Hi Hamid, it's nice to meet you. I'm good.
5: How do you express sacred geometry and the golden ratio in your work?
1: Sacred geometry is one of the main focal points in my artwork. You know, what I try to do is take sacred geometry to kind of just appreciate the art form on its own for what it is. So when I went to London to study arts, you know, I was one of the only Arab students on the course. You know, there was this very negative sort of orientalistic perspective towards who I am and my identity. So I wanted to learn more about my culture, my identity, and sacred geometry is used a lot within Islam. So I just started, you know, exploring it on my own, and I fell in love with it.
5: So where can we find sacred geometry apart from art?
1: Sacred geometry, I would say, is the study of numbers in three-dimensional form that is related to the principles of the universe and principles found in nature. So really, if you look at sacred geometry, it's a way of praising the cosmos, praising nature through form, basically.
5: So art uses these proportions because nature has done that first.
1: You can find sacred geometry from a microcosmic all the way up to a macrocosmic level throughout nature. So from the way the planets move around the solar system, you know, they create pentagons, the design. If you look at snowflakes under a microscope, it's hexagonal designs. If you look at beehives, that's also sixfold geometry. You know, a lot of plants are based on fivefold geometry, which is the golden ratio. Your own DNA is, you know, there's geometry in that.
5: So do you actually think that sacred geometry and the golden ratio are connecting people in a spiritual way?
1: Oh, absolutely. I think sacred geometry is a form of spirituality. You know, it's a form of remembrance. It's a form of prayer. Because when you do geometry, when you're actually drawing it, you need to be fully focused. You need to be in the right state of mind. You cannot be angry. You cannot be stressed. You have... It consumes you fully.
0: النسبة الذهبية ما اخترعهاش الإنسان، لكن اكتشفها في الأشكال الهندسية المتكررة والموجودة في الطبيعة. عشان كده بيتم التعبير عنها في المعمار وفي الفن. طول عمري وأنا بلعب موسيقى بحس إني مش بألف حاجة، وإني مجرد بنقل أنغام موجودة في حتة وبسمعها في دماغي. هل ده معناه إني متأثر بالنسبة الكونية، ولا أنا كده بدأت أتجنن؟ إننا نلاقي النسب دي موجودة في الفنون اللي من صنع الإنسان، دي حاجة.

0: بنلاقيها في الطبيعة حوالينا وفي حاجات مش من صنع البشر دي حاجة تانية. فين النسب دي موجودة؟ ولو كانت موجودة وبترسم أشكال والأشكال هي نوع من أنواع الظواهر الطبيعية، فهل نقدر نقول إنها بتحكم الظواهر الطبيعية؟ أو هل ممكن نقول إنها بتأثر في سلوكنا الإنساني؟ الأرقام بتقول إن فعلاً في نمط في كل حتة في الطبيعة، وده هو مصدر علم الهندسة الكونية أو الهندسة المقبسة زي ما البعض بيسميها. الأنماط الطبيعية اللي فيه كتير منها بيأثر على حياتنا، زي الصيف والشتاء، النهار والليل. أحب أتكلم مع حد فاهم أكتر في الموضوع ده، حد دارس الأرقام وأنماط الطبيعة. راندل كارلسون، أستاذ بناء ومصمم معماري ومعلم وخبير هندسي وخبير أساطير ومستكشف جيولوجي، بقاله 4 عقود بيستكشف في الوجهة بين الألغاز القديمة والعلوم الحديثة. يمكن يكون عنده إجابات في الموضوع ده.
1: Hi Randall, thank you very much for taking the time to talk to me.
2: All right.
1: What is sacred geometry or cosmic geometry or whatever it is referred to as?
2: I do tell people that, you know, if you're going to embark on a study of sacred geometry, you've got to realize that it has a philosophical and symbolical dimension to it. I guess you could say that that's the primary difference between sacred geometry and regular Euclidean geometry.
1: Where can we feel it in nature?
2: It's about harmony. It's about the compatibility of various forms and patterns and forces in nature. So one of the key tenets of sacred geometry is that of scale invariance. The part represents the geometry and the proportions of the whole.
1: Why did ancient civilizations use it much more than we use it nowadays?
2: Well, because they seemed to have the awareness that they could achieve certain, shall we say, psychological or emotional states through the use of geometry. But I think that there might be another level to it. It yields harmony and beauty on a level that is almost palpable, that you can almost feel. When we look at some of the extraordinary mosaic tile work in many of the mosques, we see sacred geometry at work. But on top of that, I think there's actually a kind of a resonance amplification of energy that a person who's undergoing a spiritual discipline can actually be aware of.
1: Do you think sacred geometry can influence human behavior into a pattern that is predictable?
2: You know, there's a Robert Prechter who years ago wrote a book explaining how he used the Fibonacci sequence to make stock market predictions. And I think he had a pretty high rate of success using it. I certainly do think that if we begin to utilize the principles of harmony in the cultural world that we create around us, it's going to have a beneficial effect on our psyche. I think that there's a crying need now for a recovery and a resurrection of the ancient system. And it's a very powerful tool for achieving harmony and balance and symmetry in the world around us.
0: جدودنا كانوا بيتأملوا في العالم حواليهم في محاولة لأنهم يتنبأوا بالمستقبل. النهاردة احنا فاكرين نفسنا أحسن وعلمنا شايفينه متطور أكتر، لكن هل ممكن مثلا أن مجتمعات الإنسان القديمة كانوا شايفين وعارفين حاجات احنا مش شايفينها ولا عارفينها النهاردة؟ هل فعلا زي ما كارلسون بيقول إن النسبة الذهبية بتربط كل حاجة في الكون؟ هل ممكن يبقى فيه شبه أو ارتباط بين الطيور والنجوم والبني أدمين أكتر وأعمق من اللي أنا شايفه؟ هل ممكن ألاقي منطق رياضي في سلوك الإنسان؟ جزء مني عاوز يصدق إن الكلام ده صح، وإن كل شيء في الكون مرتبط بنظام ومعادلات يمكن نعرف بعضها النهاردة وكتير ما نعرفوش. لكن جزء تاني مني بيقول لي لأ، إن السلوك الإنساني ده ابن لحظته وإن مش ممكن التنبؤ بيه، وأي شبه بين سلوك الإنسان والأنماط الهندسية أو النسبة الذهبية هو مبالغة أو يمكن نبوءة تتحقق ذاتها. وده الجزء اللي مخليني مقتنعش بربط النسبة الذهبية بسلوك الإنسان.
3: مش مهم انت تقتنع. لو في عدد كافي من الناس مقتنع بالنسبة الذهبية دي، هتلاقيهم بيحاولوا يحققوها في تصرفاتهم. المشكلة ان انا دلوقتي بقى عندي رأيين مختلفين والاتنين يبدو مقنعين. انا شايف انه شيء عظيم ان احنا نكتشف الطبيعة حاجة زي النسبة الذهبية واشكال جميلة وكل الكلام ده، وشايف كمان ان احنا لازم نعيش في تناسق مع الطبيعة. بس حكاية بقى انها بتحكم سلوكي دي مش مقتنع بيها. انا بقول تشوف الناس اللي بتحط فلوس في الموضوع ده بيعملوا كده ليه؟ أكيد بيكسبوا من وراها كتير.
0: إنك تصدق نظرية دي حاجة، وإنك تراهن بفلوسك حرفياً على النظرية دي حاجة تانية خالص. دكتور عبد الرحيم علي الهور، صحفي في الاقتصاد الاجتماعي ومنتج ومقدم إعلامي تلفزيوني، وهو مستشار تطوير أعمال ومحاضر غير متفرغ للمؤسسات الأكاديمية الدولية، جايز يقدر يساعدني أعرف أكتر عن النسب اللي بيطبقوها في حاجة زي سوق المال والأسهم.
3: أهلا دكتور عبد الرحيم، ومتشكر جدا على وقت حضرتك. هل ممكن حضرتك تشرح لي إيه هي النسبة الذهبية؟
4: هي يطلق عليها النسبة الإلهية. تخيل الدقة في النسبة هذه 1.681 sequence. هي النسبة مثلاً تجيت على أي شيء في الكرة الأرضية من وجه الإنسان، يعني أنا من هون لهون هذه النسبة إلى هذه النسبة تعتبر هذه 1.6 من هذه. إذا جيت على أي مكون هندسي على سبيل المثال، هتلاقي إنه المكون الأساسي فيه هي النسبة تبعت النسبة الـ Golden Ratio أو النسبة الإلهية خلينا نسميها.
3: في ناس بتقول إن حركة أسراب الطيور والأسماك ليها علاقة بالنسبة الذهبية. حضرتك رأيك إيه في الكلام ده؟
4: نقطة في غاية الحساسية. سلوك الطيور، سلوك الأسماك، حتى سلوك حبات الرمل، وأنت أدمجت فيها الإنسان. ما بين هذه كلها صديقي، الإنسان هو العنصر الوحيد العاقل. وهذا يقودنا إلى أنه على الرغم من أنه الإنسان هو العنصر العاقل وحر الإرادة الذي يتخذ القرار، إلا أنه من حيث لا يدري يقوم بنفس السلوك غير العاقل الذي تقوم به حبات الرمال والطيور والأسماك في قاع البحر.
3: في ناس كتير بتقول إن هما بيستعملوها في البورصة في سوق المال علشان يكسبوا فلوس. الكلام ده حقيقي؟
4: تحليل الفني يا أستاذي بتكلم عن قراءة تاريخية في عمق الحركة للأسهم. وجد انه النسبه الذهبيه الجولدن ريشيو بتطبق في التكرار تبع الاسهم على مدار العمق الزمني، فللامانه لا يوجد تبرير للموضوع.
3: يبقى ايه اللي يمنع ان سلوك الانسان كمان يبقى متاثر على الاقل بالنسبه دي؟
4: القاعده الذهبيه تعتبر ركيزه اساسيه في أنه حجم سلوك معين إلى إجمالي سلوك آخر، ما هي نسبة إلى تناسب. يعني إحنا نعيش في منظومة طاقة متكاملة شئنا أم أبينا، وقد تكون النسبة الذهبية أو أطلق عليها النسبة الإلهية، لأنه يستحيل أنه هذه النسبة إلا أن وضعها الله سبحانه وتعالى من حبة الرمل اللي بتطير باتجاه معين وبتصنع النسبة الذهبية في الكثبان الرملية إلى المجرة. يستحيل أن تكون إلا أن يكون الله سبحانه وتعالى هو من خلق هذه النسبة.

الفرجة على النجوم في السماء بالليل والتعرف على طريقة دورانهم، مراقبة الطيور والنسب اللي بتشكلها أسرابها، التمعن في النباتات وأنماطها الهندسية، هي أكتر من فضول ورغبة في الاكتشاف، هي نوع من أنواع التأمل. والتأمل في النسبة الذهبية بيفتح الباب لسؤال أكبر وأهم: إذا كان سلوك الإنسان محكوم بشكل ما بالنسبة دي، فهل ده معناه أن الإنسان ما عندوش حرية اختيار؟ في اعتقادي الشخصي الإنسان بيتولد ومعاه خياراته، لكن الخيارات دي متناغمة مع قوانين الكون ونسب. يعني ببساطة النسبة الذهبية هي دعوة لتناغم موحد مع جميع المخلوقات والكون، وإنك تقبل الدعوة دي ولا لأ ده اختيارك أنت لوحدك.

0: يا الساعة الآن 5:00 في عدن برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة. لا تحمل منظومتك أكثر من قدرتها لتحافظ على عمرها الافتراضي. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة، اختيار ذكي.
1: هنا 99.9 FM نقول لكم في عيد الأضحى المبارك أيامكم سعادة وقلوبكم فرحة وأعيادكم مليئة بالمحبة والطمأنينة، وكل عام وأنتم بخير وعساكم من عوادة.
2: شاي الكابوس عشرة عمر،
3: شاي الكابوس عشرة عمر،
4: شاي الكابوس عشرة عمر،
5: شاي الكابوس عشرة عمر،
6: شاي الكابوس،
7: شاي الكابوس،
8: شاي الكابوس،
9: شاي الكابوس،
10: شاي الكابوس عشرة عمر.
11: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
12: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
13: بنك ملا بنك له، هذا هو شعارنا. هدفنا تحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي لعملائنا، ونحن في بنك الأمل للتمويل الأصغر قدمنا خدمات متنوعة ومتميزة. خدمة التمويل، ادعم مشروعك الصغير والأصغر بتمويل يصل إلى 20 مليون ريال وفترات سداد مريحة وإجراءات ميسرة. خدمة الادخار، احفظ أموالك واستثمرها عبر الودائع الاستثمارية وفق الشريعة الإسلامية. خدمة الحوالات، حول واستقبل أموالك في دقائق من داخل وخارج اليمن عبر خدمة الحوالات الداخلية والخارجية. الخدمات الإلكترونية من جوالك وعبر تطبيق بيس، أدر حساباتك وسدد جميع التزاماتك وخلي حياتك أسهل. بنك الأمل للتمويل الأصغر، أكيد هو بنك من لا بنك له.

0: كون في الحفاظات التي صنعتها الأمهات.
1: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
2: تسعة وتسعون فاصلة تسعة FM تمنيكم بحلول عيد الأضحى المبارك. أعاد الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات، وجعل الله أيامكم أفراحا وسعادة، وكل عام وأنتم بخير، وعساكم من عوام.

0: هنا 99.9 FM نقول لكم في عيد الأضحى المبارك أيامكم سعادة وقلوبكم فرحة وأعيادكم مليئة بالمحبة والطمأنينة وكل عام وأنتم بخير وعساكم من عوادة.
1: واحد فينا بيحب يشرب الشاي على طريقته بالفنجان بالكاسة مع النعناع مع الهيل مع الحليب في المقهى في البيت، لكن الأهم من هيك نوع الشاي. شاي الكابوس توليفة من أجود أوراق الشاي في العالم. بأي طريقة بتحب تشرب فيها الشاي وفي أي مكان اشربوا بشاي الكابوس، في شاي عادي وفي شاي الكابوس.
2: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.

0: تكون في الحفاظات التي صنعتها الأمهات.
1: ما أحلى لقاءنا بعد طول غياب. خير يدور من يد لغد، وأثر طيب ممتد. لقاء يفوح بنسائم البهجة والمرح، ولفتات رقيقة تفيض بالحب والكرم، ترسم في قلوبنا بشائر الود والفرح، تعطر أيامنا وتزهر في نفوسنا الأمل، لنسجل أجمل اللحظات برفقة الأحباب. بنا فعل العود، الخبرة والريادة.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
3: من قلب عدن ومن أثير 99.9 نرسل لكم أطيب التهاني وأجمل الأمنيات بمناسبة عيد الأضحى المبارك، سائلين الله أن يديم عليكم الصحة والطمأنينة والأفراح. عيدكم مبارك وكل عام وأنتم بخير، وعساكم من عواده.

0: الساعة الآن 6:00 تماما في عدن، برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة. استخدام أسلاك أصلية ومطابقة للمواصفات يحمي نظامك من الفقد الكهربائي. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة، الجودة أولا.
1: بكل الحب والفرح تستقبلكم إذاعة 99 فاصلة 9، مهنئة شعبنا الكريم والأمة الإسلامية بحلول عيد الأضحى المبارك. عاد الله علينا وعليكم بالأمن والسلام والمسرات.
2: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.

0: خلال أيام. خلال
1: عيد الأضحى المبارك.
2: مسرحية يوميات مدير عام.
3: شباب يوميات ايش دوين؟ لا لا الموضوع رسمي زيادة. مسرحية يوميات مدير عام خلال أيام عيد الأضحى المبارك. المعلى حافون، مسرح الفقيد رائد طه. كل عام وانتم بخير.
4: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
5: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.

اللهم احفظ حجاج بيتك الحرام وأعنهم على أداء فريضتك، وهب علينا وعليهم نسائم الأجر والثواب. اللهم تقبل حجتهم وأكرمنا بعودتهم سالمين. اللهم آمين.

مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة عدن وضواحيها. أذان المغرب برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة، ثقة تدوم. اللهم هذا وقت إجابة فاستجب دعاءنا، واقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، وبلغنا بركة هذا المساء وأنت

اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. هذا وقت إجابة أكثر من الدعاء بين الأذان والإقامة. أذان المغرب برعاية مصدر الأول للإلكترونية.

0: بكل الحب والفرح تستقبلكم إذاعة 99 فاصلة 9 مهنئة شعبنا الكريم والأمة الإسلامية بحلول عيد الأضحى المبارك. عاد الله علينا وعليكم بالأمن والسلام والمسرات.
1: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
0: زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء وتكثر فيها الوعود، الاختيار الذكي له عنوان واحد، مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة. هنا الأجهزة ما هي بس شكل، هي كفاءة، توفير وضمان حقيقية. من أول ثلاجة تبرد فرحتك إلى مكيف يهون حر الصيف، ومن غسالة تعيش معك سنين إلى منظومة طاقة شمسية تخليك مرتاح البال. تقنيات موفرة، جودة مضمونة، حلول ذكية لكل بيت. مصدر الأول مش مجرد محل. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-4047 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر لقدام.

0: خلال أيام، خلال
1: عيد الأضحى المبارك.
2: مسرحية يوميات مدير عام.
3: شباب يوميات من إيش دوين؟ لا لا الموضوع رسمي زيادة. مسرحية يوميات مدير عام خلال أيام عيد الأضحى المبارك. المعلى حافو، مسرح الفقير رائد طه. كل عام وانتم بخير.
4: أنا علاء، أستخدم الواتس ليل نهار 24 ساعة في اليوم، أراسل أصحابي، أدير حسابي في بنك اليمن والكويت عبر خدمة سالي في الواتساب، أسدد فواتيري وكمان أشحن رصيدي، أصارب بين حساباتي وأرسل حوالات مالية، كل هذا بشكل آلي عبر الواتساب. فعلا خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
5: تسعة وتسعون فاصلة تسعة FM تمنيكم بحلول عيد الأضحى المبارك. أعاد الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات، وجعل الله أيامكم أفراحا وسعادة، وكل عام وأنتم بخير، وعساكم من عوام.

0: الساعة الآن 7:00 في عدن برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة. المتابعة الدورية لمستوى شحن البطاريات تطيل عمرها وتوفر عليك التكاليف. لأفضل التجهيزات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة.
1: هنا 99.9 FM نقول لكم في عيد الأضحى المبارك أيامكم سعادة وقلوبكم فرحة وأعيادكم مليئة بالمحبة والطمأنينة، وكل عام وأنتم بخير وعساكم من عوادة.
2: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.

0: تكون في الحفاظات التي صنعتها الأمهات.
1: سددت فاتورة المي والكهرباء من داخل بيتي،
2: وأنا اشتريت حاجاتي من النت عبر خدمة بيس،
3: حتى أني أدفع قيمة مشترياتي إلكترونيا عبر تطبيق بيس.
4: أنا أقدر أسحب مدا من أي صراف وأحول عبر بيس لأي شخص.
5: أنا سددت النت والجوال والتلفون الأرضي عبر تطبيق بيس.
1: أمانة خدمة بيس روعة، ما ليش حل.
6: راني سددت قسط التمويل لبنك الأمل من مكاني عبر تطبيق بيس.
3: شكرا بيس.
7: بنك الأمل للتمويل الأصغر، بنكم لا بنك له.
0: تي مول، متعة ورفاهية العائلة.
8: يلا يا حبابي على طول نتجمع في أحلى مول.
0: ناين تي مول،

من قلب عدن ومن أثير 99.9. نرسل لكم أطيب التهاني وأجمل الأمنيات بمناسبة عيد الأضحى المبارك، سائلين الله أن يديم عليكم الصحة والطمأنينة والأفراح. عيدكم مبارك وكل عام وأنتم بخير، وعساكم من عواده.

لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد لله.

0: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة عدن وضواحيها. اللهم كما أقبل الليل بسكونه، أنزل على قلوبنا سكينتك واغمرنا بعفوك ورضاك، واكتب لنا أجر القيام وصالح الأعمال.
1: الله أكبر الله أكبر.

اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا للذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. اجعل لك وردا من الذكر قبل نومك، تختم به يومك بطمأنينة. أذان العشاء برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة، راحة تدوم.

0: بكل الحب والفرح تستقبلكم إذاعة 99 فاصلة 9 مهنئة شعبنا الكريم والأمة الإسلامية بحلول عيد الأضحى المبارك. عاد الله علينا وعليكم بالأمن والسلام والمسرات.
1: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: أنا عبد الرحمن، استخدم تطبيق بنكي لايت من بنك اليمن والكويت، أشتري وبيع وحول ذهب، أسدد كل فواتيري، أصارف بين حساباتي، وأسحب من الصراف الآلي بدون بطاقة. كل هذا في تطبيق واحد من مكاني. فعلا تطبيق بنكي لايت 362 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.

0: خلال أيام، خلال
1: عيد الأضحى المبارك.
2: مسرحية يوميات مدير عام.
3: شباب يوميات ايش دوين؟ لا لا الموضوع رسمي زيادة. مسرحية يوميات مدير عام خلال أيام عيد الأضحى المبارك. المعلى حافو، مسرح الفقيد رائد طه. كل عام وانتم بخير.
4: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
6: تسعة وتسعون فاصلة تسعة FM تمنيكم بحلول عيد الأضحى المبارك. أعاد الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات، وجعل الله أيامكم أفراحا وسعادة، وكل عام وأنتم بخير، وعساكم من عوام.

0: البحري. الساعة الآن 8 تماما في عدن برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة. اختيار ألواح ذات كفاءة عالية يعني إنتاجا أكبر في المساحات الصغيرة. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة، حلول بثقة.
1: من قلب عدن ومن أثير 99.9 نرسل لكم أطيب التهاني وأجمل الأمنيات بمناسبة عيد الأضحى المبارك، سائلين الله أن يديم عليكم الصحة والطمأنينة والأفراح. عيدكم مبارك وكل عام وأنتم بخير، وعساكم من عوادة.
2: لا يمكن أن تصل إلى هدفك قبل أن تقوم بخطوة، ولا يمكن أن تحصد ثمارا قبل أن تزرع بذرة، ولا يمكن أن تتميز قبل أن تمتلك الخبرة. شاي الكابوس، عشرة عمر.
3: بكل ثقة، باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس، لا يوقفك شيء.
4: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
5: أنا فيروز، لي 5 سنين أدور على استثمار آمن، فقلت أجرب استثمار الذهب. سمعت عن منصة ذهب من بنك اليمن والكويت اللي تساعدك تشتري وتبيع الذهب من مكانك. حملت تطبيق بنكي لايت وفتحت حسابي من مكاني عبر تطبيق أنا، وبدأت أشتري وأبيع الذهب واستثمرت فلوسي بذكاء وضغطة زر. فعلا منصة ذهب 364 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت، يلهم المستقبل.
6: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
7: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
1: بكل الحب والفرح تستقبلكم إذاعة 99.9، مهنئة شعبنا الكريم والأمة الإسلامية بحلول عيد الأضحى المبارك. عاد الله علينا وعليكم بالأمن والسلام والمسرات.

0: 99.9 FM. تمنيكم بحلول عيد الأضحى المبارك، أعاد الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات، وجعل الله أيامكم أفراحا وسعادة، وكل عام وأنتم بخير وعساكم من عوام.
1: في صباح كل يوم مع أسرتك، في وقت دراستك، أثناء عملك، دوما معك، يشاركك نجاحك خطوة خطوة. شاي الكابوس، عشرة عمر.
2: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.

0: خلال أيام، خلال عيد الأضحى المبارك.
1: مسرحية يوميات مدير عام.
2: شباب يوميات ايش دوين؟ لا لا الموضوع رسمي زيادة. مسرحية يوميات مدير عام خلال أيام عيد الأضحى المبارك. المعلى حافون، مسرح الفقيد رائد طه. كل عام وانتم بخير.
3: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: هنا 99.9 FM نقول لكم في عيد الأضحى المبارك أيامكم سعادة وقلوبكم فرحة وأعيادكم مليئة بالمحبة والطمأنينة، وكل عام وأنتم بخير وعساكم من عواده.

0: تستمعون الآن على 99.9 إلى أرباع مع وليد العيسى. اسمعها تعشقها.
1: هذا أرباع وأنا الوليد العيسى.
2: اليوم الصباح كذا قمت أسمع.
1: هذه سبع عبد الله كنت سولف معها عن الأغاني اللي تحبها دايم وليش ما تسمع أغاني عربية كثير مرة، وأعرف أنها تحب أغاني ألكسندر هاملتون. أعرف أن أغاني مسرحية ألكسندر هاملتون كلها رهيبة مرة، بس ليش أسيل مرة تحبها؟
2: الحان أحس يعني فيها دقة، فيها دقة حتى لو أنت ما أنت فاهم القصة أنها فيها كذا، تحمس
1: وكلماتها تحسن كذا تستمتعين لأنها قصة واحد.
2: بدأنا أحسها هي قصة بس كل أغنية لوحدها تقدر تسمعها خارج سياقها.
1: وأغاني عربية تسمعين؟
2: أسمع أغاني عربية بس ما أسمع الأشياء الجديدة. هذا شو اسمه المصري محمد
1: حماقي،
2: يعني ما أسمع كذا، يعني ما أسمع الجديد في الساحة
1: بس القديم.
2: بس بنفس الوقت ما من أغنية طلال القديمة هذيك ما فاهم، يعني أسمع البيسك أحس. يعني شفت يوم سوينا 8 البلاي ليست لما تجي محمد عبده تراني أنا أطلب يعني أحسها لها جو، بس كذا تحط لي إياها ما أقدر.
1: في البلاي ليست حق 8 سوينا بلاي ليست في سبوتيفاي 8 ايش كان اسمه؟
2: نواميس
1: ثلاثة العمل. وش أغاني شاركت فيها؟
2: أنا ما شاركت، ما أعطتني فرصة.
1: جيت كلمت لك تعطيني
2: بس ما يعني ما انشغلت ما حطيت. فأحس الأغاني العربية تخلي مخي كذا يعني يفكر بطريقة مو جيدة، يعني ما أحسها تسرح بخيالي للبل آخر، أحس إني أقول يلعن أم الحالة، فأقعد في أثناء ما أسمع قاعد أقول يلعن أم الحالة ما منطقي، فيصير تفكيري قاعد يحاول يفكر لي ليش الزبالة هي راضية، طب ليش ممكن، فما فيصير فاهم. بس أحس الأغاني الأجنبية فيها ليفل يعني عن كذا، عن أنت النفس الحياة صراعات فكذا، لأنك حس ممكن لو تاخذ شفت هذاك حق علاء وردة
1: أيه.
2: مو هو صوت حق تطور الأغنية، حس لو تسوي لو تشوف كل أغنية هل لها دخل بالحب؟ إيه لا إيه لا إيه لا لا هاي ما توقع عن الحب.

0: يمكن صار
1: هذه أم كلثوم فعلى بلد المحبوب وديني.
2: انت حتعرف
0: انت في ملاحظة حس يمكن الأغاني الحين الثلاثة اللي جت ورا بعض كلها عن زوروني انت اروح كلها دخل ان المصافات كانت بعيدة
1: interesting. طيب عبد الله عزاز كتب مقالة على ثمانية الأغنية السعودية حبيسة اللا إبداع وعندها رأي جريء شوي عن الأغاني العربية.
3: الدافع الأساسي اعتذار لأني أعتقد أني ظلمت الأغنية الأمريكية. يعني أنا احتكاكي بالمجتمع الأمريكي والثقافة الأمريكية نسبيا عالي. يعني آخر 10 سنوات من حياتي كانت باحتكاك عالي وعشتها في أمريكا. ومع ذلك أغلب وقتي اللي كان في أمريكا واحتكاكي مع الأمريكان كنت أجزم أن أغنيتهم الأمريكية فاشلة يعني بالمطلق. وكنت أعتقد أنه الكاتب الغنائي السعودي ممتاز ولازلت عند هذا الرأي، لكني ظلمت الأغنية الأمريكية. يعني أوكي الكاتب القصيدة الغنائية السعودية شاطر ممتاز شاعر بمعنى الكلمة، ولكن إذا قسنا تجربة الأغنية السعودية مقارنة بالأغنية الأمريكية أنا هنا كان عندي الخلل. كنت دائما أقول أنه الأغنية السعودية أفضل بمراحل من الأغنية الأمريكية.
4: لأنك ما كنت تسمع أمريكي ولا لأنك كنت
3: كان أغلب سمعي صراحة خليجي، بس كان هذا بسبب أني أعتقد أن الأغنية الأمريكية ما عندها شيء تقدمه لي. يعني كنت أحاول أسمع كل اللي أسمعه المينستريم اللي يطلع في الراديو، كيتي بيري على مادونا بريتني سبيرز، وإذا جيت أطلع الكلمات مثلا عشان أبدأ أردد الأغنية ما أجد أنه في شيء يلامسني، وكنت أعتقد أنه كثير منها سطحية جدا. وبعدين أجي وأطلع كلمات طلال مداح محمد عبد حتى عبد المجيد عبد الله، لا أجد أنه في شاعرية قوية جدا. إلى فترة قريبة جدا علقت في أغنية في راسي ألحان الأغنية وحتى كلماتها ما كنت أعرفها لمغني اسمه بوب ديلن. كل اللي كنت أعرفه عن بوب ديلن أنه قبل يمكن 5 سنوات فاز جائزة نوبل للسلام في قسم الأدب. وقتها أول ما سمعت الخبر أنه في شاعرية قوية جدا، إلى فترة قريبة جدا علقت في أغنية في راسي ألحان الأغنية وحتى كلماتها ما كنت أعرفها لمغني اسمه بوب ديلن. كل اللي كنت أعرفه عن بوب ديلن أنه قبل يمكن 5 سنوات

0: أشياء ماني فاهمة.
1: مش كانت الأغنية؟
0: كانت اسمها It's Alright Ma I'm Only Bleeding، كانت هي المدخل. فرجعت قلت لا، هنا في أكيد في شيء يعني يخلي هذا الشخص اللي كتب هذه الأغنية يأهله أنه يفوز. يعني ليش إحنا نعطي مكانة عالية جدا لشخص فاز جائزة نوبل؟ فرجعت أقرأ تحاليل الكتاب عن الأغنية، وجدت أنه دخل في أعماق متعددة، يعني دخل بعد سياسي، دخل انتقد الأسواق الأمريكية، التسويق الأمريكي اللي شجع على الاستهلاك الغير مستدام إلى آخره. فكيف هذا في أغنية سابقة يتكلم عن الحرب الأمريكية ونمى ثقافة يسمونها الأنتي وور، خاصة في الستينات لما صعدت أمريكا جهودها الحربية ضد فيتنام، كان في الصوت اللي هو صوت الضمير الأمريكي ضد هذه الحرب، وكان هو من أقوى أصوات هذا الضمير، ونمى هذه الثقافة اللي هي تسمى أنتي وور. وبعدين في أغنية ثانية على طول يعني يأخذ منحنى كبير ويتكلم عن قصة شخصية، عن فتاة حبته وحبها وتركته بسبب شخص آخر، في تنوع. بس هذا الهاجس كان دائما يعني يطرأ عليه، بس كنت أتجاوز أنه ليش الأغنية السعودية أو الخليجية لحد ما أغلبها تصب في قالب اللي أحبك وتحبني، العاطفة هذه. لكن لسبب ما كنت دائما أتجاوز هذا الهاجس وأرجع وعادي وأكمل وأغرم بالأغنية السعودية. بس هذه الفترة الأخيرة لما رجع لي هالهاجس بعد ما سمعت أغنية أغاني بوب ديلن، بعدين رحت قلت طيب خلني أكيد أنه في يعني على كل هالأغاني اللي أنا أعطيتها من وقتي السعودية أكيد أنه في شيء خارج هالسياق. فكذا يعني حاولت أني أجيب أقدم أغنية أعرفها وأجدد أغنية أعرفها وما بينهم في لحظة واحدة، يعني حاولت أسترجع الأغاني اللي أعرفها كلها تصب في هالقالب. فحزنت قلت طيب معقول هذا بس في السعودية ولا خليجيا ولا عربيا، لأنه ما بيقع في مأزق المقارنة، كل شيء مقارنه في أمريكا. قلت خلني أشوف اللي حولنا، ولو أخذنا الأغنية السعودية كونها جزء يعني من الأغنية العربية، الأغاني العربية فيها تنوع وفيها تجارب تاريخية واسعة بالتنوع، هذا التنوع ما يحضر في الأغنية السعودية على الأقل في بحثي السريع. يعني في يبدو يتبين أنه في فاصل بين الأغنية العربية اللي هي السعودية جزء منها ما تكمل هالتجربة الواسعة. حزنت شوي بعدين قلت لا أكيد أنه فيه، وأنا إلى الآن أقول أنه أكيد في أغاني أو تجارب طرحت كأغاني لا تتكلم في هذا السياق العاطفي عن الحب. ولكن للأمانة إذا أنا جيت بكتب مقال وأبحث عن هذه الأمثلة بالصعوبة أجدها أو ما أجدها، فأنا ما أعتبرها أنها جزء من الأغنية.
1: طب لو قلنا الأغاني الوطنية والأغاني الرياضية مو بتعتبر جزء من الأغنية السعودية؟
0: أنا أعتقد أن الأغاني الوطنية والرياضية برضو تحمل نفس هذا القالب اللي هو العاطفي، ويمكن بما أنه الأغاني الوطنية والرياضية تأتي بشكل عفوي، يعني it's commissioned، يعني يأتيك شخص ويقول لك أنتج لي هذه الأغنية، بينما الأغاني العاطفية هي اللي تصدر بشكل عضوي. هل العنصرين ما أعتقد أنهم كافيان أنهم يعزلون الأغنية الوطنية والرياضية من هذا القالب. قلت أوكي، إذا الأغنية السعودية تعتبر وسيلة تعبير، فمن الغير طبيعي أنه الموضوع الوحيد اللي يخص المعبر السعودي هو الحب. وأصلا حتى لو قارنا وسائل تعبيرية أخرى موجودة في السعودية، صوت الشعب مثلا، خلينا نقول الصحافة، في تجارب تاريخية فنانة في الصحافة طرحت مواضيع طب ليش؟ وجدت أنه يمكن كان في تجارب لكن تستقصى من أنها تضم في هذا المجتمع الغنائي السعودي. وجدت الراب مثلا وكلاش أحد أهم رواد الفن الراب السعودي، وما زال إلى يومنا هذا يمكن بعد 20 سنة يعاني بانسجامه مع المجتمع الفني. يعني تحس أنه في مجتمع غنائي محافظ كذا، شلة مغنيين ما يسمحون للأساليب الغنائية الأخرى أنها تندمج تحت مسمى الغناء ويتنوع الطرح، وهذا محير. لو ضم الراب إلى مظلة الغناء السعودي ونسجموا كلهم كمجتمع واحد وسميناهم كلهم مغنيين أصحاب الشيلات، والشيلات تحديدا هي اللي يتبين فيها الحساسية العالية بين الغناء المجتمع الغنائي ومجتمع

0: المؤشرات.
1: شلون؟
0: يعني واضح على الصعيد الاجتماعي هم مجتمعين مختلفين، يعني ما حد يبي الثاني يغلط ويسميه جزء منه. ويمكن الشيلات حاولت أنها تندمج، يمكن ما بيجزم، لكن واضح أنه المغنيين أو الشعراء أو الملحنين عندهم حساسية من أنه
1: فنانين الشيلات يقول عن الأغاني مثلا أنها مو بصح، فأنا من بقابلك.
0: ما أدري وش سبب هذا اللي محيرني، يعني يمكن بس أنا شفت عدد من شعراء الأغنية مغنيين يستنقصون من فن الشيلات للأمانة، وأنا يمكن هذا أثر علي. أنا ما أسمع للشيلات كثير، ويمكن بهذا السبب، لأنه صاحب المنتج الأغنية اللي أنا أحترمها وأقدرها يقول لي انتبه من الشيلات ترى ما هي بتبعنا. فغريب يعني في محاولات ثرية وفي ما يبونها تكون جزء منه.
1: بس إذا كنا نقول كذا، إن دائما كذا أتوقع إن الأغنية هي فن، والفن هو أي شيء أنت جالس تعبر عن نفسك فيه. ففعلا ليش أجي أقول أبو نورة فنان؟ هو فنان، بس ليش أقول أغاني أبو نورة هي الفن، وأي شيء له هي شيء مو فن؟ مو إنه حلو ولا مو بحلوة، لا هو نقاشه إنه مو فن.
0: إلا وأنا سقطت في هذا المأزق إلى قريب، يعني لما بديت أبحث وبديت أفكر، يعني أنا لا يمكن كان إني أسمع شيلة. وين وش دعوة مشغل شيلات؟ لا، حط لنا أبو نورة، حط لنا طال المداح. بس لا فعلا، ليش لا؟ وأصلا لما تدخل اليوتيوب تلقى مشاهدات عالية جدا. أي كانوا الجلتي بلاجر، يعني تلقى ممكن أي شخص قاعد يسمع شيلات، لكن لا حد يدري إنه يسمع شيلات. هو هذا الذنب اللي كذا الحالة عادي يسمع مليون شيلة، بس قدام الناس لا يمكن. بس موضوع محير، لأنه الكل مستفيد لو كلها صارت مجتمع غنائي واحد. صح. فأنت نوعت القاعدة الجماهيرية ونميتها، صار عندك جماهير أكثر، الكل ربحان من هذه المعادلة. ومع ذلك يعني أتذكر في فترة من فترات، يمكن 2014 حولها، طلعت إشاعة ومن كثر ما هي قوية أنا كنت مصدقها، وكنت كاتب المقال بناء على معلومة مغلوطة، أنه صدر أمر ملكي بمنع إنتاج الشيلات، وأنا كنت مصدق هذه الإشاعة إلى ما بدأت الفاكت تشيكينج على المقال. كنت مستخدم هذه المعلومة في المقال وتبين لي أنها خاطئة. أتذكر كان وقتها في تويتر هاشتاج ترندينج أنه أخيرا منعت. وطبعا يمكن بسبب الناس اللي أنا عم فولوينج هم غنائيين أكثر من أنهم في مجتمع الشيلات، كان في احتفال واسع بهذه الإشاعة، ومشت على إلى يومك هذا. من المؤسف أنه شخص مثلي يكون عنده اعتقاد شبه
1: جازم فيه،
0: اي ويعني عالي الحساسيه فيه، انه الاغنيه السعوديه لها مكان. واعتقد ماني لوحدي، يعني انا اذا شفت الشباب السعوديين يحترمون الاغنيه السعوديه، ويمكن بسبب هذا الاحترام لا يقبل الدخيل الجديد اللي هو مثلا كلاش. يعني كلاش انا اول ما طلع الى يومنا هذا ما كنت اعتبره مغني، حتى اغاني ما كنت اعتبرها اغاني، اسميها مقاطع بلوتوث، مقطع كلاش لا يمكن اسميه اغنيه. بس فعلا وش اللي يفصله عن كون أغنية؟ ما هو جاب كلمات ولحنها وحط عليها موسيقى وغناها. لكن بالنسبة لي وقتها كانت نشوة استماع الكلاش هي فقط أني قاعد أسوي شيء منعيني هالي عن هذا، شخص يسب ويشتم ويتكلم في فئات مجتمع ويقول طوط طوط في شباب الكل. أنا هذه بالنسبة لي أنا هذا اللي أدوره. كنت يعني كنت مراهق ولا 12-13 سنة أدور عندي مقطع، بس لا يمكن أسميه أغنية.
1: أتوقع لو تشوف كذا اليوم أمريكا تشوف أكبر مغنيين الباب، فلو بتروح تشوف الجديدين مثلا وحتى قديم، فبتشوف بيلي آيليش، خالد، حتى مغنيين فرق مختلفة، The Neighborhood، Coldplay، Imagine Dragons. أتوقع أن كلهم أغانيهم كلها حب، يعني ممكن أنه مو بحب صريح، بس أنها دائما كذا علاقة رجل بامرأة، غزل، واحد تركته حبيبته فيبدأ يعني يقولها قديش إنه هو زعلان وحزين. فأتوقع أن حتى في أمريكا أغلب الأغاني المنتشرة هي الحب، ولا؟
0: الصحيح اللي قلته إنه أغلب الأغاني المنتشرة هي الحب في أمريكا. أعتقد إحنا برضو كدخلين على الثقافة الأمريكية وجايين من بعيد، اللي يأتينا هو المنتج المينستريم اللي هم اللي ذكرتهم أنت. وهذولي غالبا هم اللي يحركون السوق، تستخدم أغانيهم أعتقد في رأيي كسلعة، يعني يشوفون وش اللي يبيه الجمهور ويعطونه.
1: اي بس اذا الاغاني صناعه وانا بدخل فلوس
0: تماما
1: الناس يبون حب خير بعطيهم حب.
0: اتفق معاك تماما، لكن اذا رحت لامريكا وقلت بوب ديلن هل هو مغني ولا لا، بالتاكيد بيجيك جوني كاش. لو قلت هل هو مغني ولا لا، بالتاكيد الجواب بيجيك من افضل المغنيين، ما حد يستنقص منهم. نجي نشوف النظره في السعوديه، لو حاولت تجيب مثلا فرقه مستقله ما حد يعرف، يعانون. انا لا ما اعرف فرق مستقله، تجيني احيانا اراء انه ليش ما تكلمت عن الفرق المستقله في تجربه الاغنيه السعوديه. تجارب فرديه لا لا لا تعتبر جزء من نسيج الاغنيه السعوديه. كلاش هو ابرز اسم، اتحداك احد يقبل انك تسميه مغني. اصحاب الشيلات برضو ما يسمون منشدين، يسمون ما يسمون مغنين. ففي هذا الاختلاف. ومع ذلك لو رجعنا لأمريكا ورحنا لهذه الفئة المينستريم، ما هي 100% حب. لكن اللي ساير عندنا المنتج اللي يخرج من الراديو قريب جدا من 100% في قالب عاطفي.
1: ذكرني قد سمعت إذا ما أنا بغلطان عباد الجهر كان يقولها، إنه ليش ما كان يطلع أغاني كثيرة، ليش مغني الكبار إلى الحين أبو نورة يغني مذهلة ويغني مارق رياض ويغني أغاني كلها قديمة، ليش ما في أغاني جديدة؟ فكان عباد يقول إنه ما في سوق عندنا. ففي أمريكا تلقى مغني مثل دريك مثلا كل سنتين يطلع ألبوم، ولكل سنة يطلع ألبوم، والألبوم فيه 15 أغنية، 15 أغنية تضرب. فكان يقول ما عندنا سوق، أنا إذا طلعت أغنية منهم بدخل فيها فلوس. فإذا المغنيين الكبار يقولون ما في، يعني لو قلنا الفن فن، الفلوس هي المحرك. إذا أنت بتصير فنان ما أنت بتدخل فلوس ما راح تقدر تكمل. فإذا كان عبادي والمغنيين الكبار مو جالسين يدخلون الفلوس، مؤخرا من الحفلات لأنها كثرت، بس قبل ما فيه، برا فيه الخدمات مثل أبل ميوزك سبوتيفاي، في ناس اللي يشترون، فيه السي ديز وهذا الأشرطة كبيرة الحين تنباع، في حفلات التور اللي يسوونها، في دخل. فإذا المغني الكبير يقول أنا ما قاعد أدخل، فعشان كذا ما قاعد طلع أغاني، فعليا المغني الصغير شلون بيطلع أغنية ويقدر يمشي فيها؟ يعني ما قلنا يكسب، بس أقولنا أقل شيء يقدر يشتغل.
0: واحدة من الأشياء اللي لاحظتها أنه لو أرجع لأقدم أغنية مثلا أعرفها أنا، خلينا نقول لطلال مداح مثلا، وأحدث أغنية أعرفها خلينا نقول للمغني عايض مثلا، تجد أنه كلهم أغاني سعودية، لكن في خلال هالفترة الأغنية السعودية مرت في تغييرات كبيرة ولكن ليست جوهرية. بمعنى رتم الأغنية تغير، مدة الأغنية تغير، الآلات الموسيقية تغيرت، الشعر نوعه تغير، فشكل الأغنية الخارجي شبه انشال وركب شكل جديد. وهذه أعتقد كلها كانت دوافعها دوافع السوق، ما يطلبه المستمعون قاعد يلبى، ولكن مع ذلك جوهر الأغنية السعودية لم يمس. وأنا ما زلت اللي هو قالب العاطفة، هذا ما زالت الأغنية من طلال مداح إلى عايض تغني في نفس القالب.
1: والقالب هذا الشيء الأساسي فيه الكلمات ولا يعني توقع لو تسمع بيانو بيصير عاطفي أكثر من لو تسمع إلكتركال جيتار مثلا، يعني ما أدري.
0: ممكن مو بالضرورة، بس غالبا إيه. يعني إذا ركزنا أو إذا لاحظنا ليش صارت هالتغييرات، تعطيك أنه المحرك الأساسي للأغنية المينستريم السعودية أنها سلعة. طلال مداح كان يغني لجمهور كان يناسبه أن الأغنية تكون ربع ساعة، ثلث ساعة، ساعة أحيانا، مناسب له. الآن المستمع يبي أغنية بالساوند كلاود ببلاش غالبا أو في اليوتيوب، المشوار أبو 10 دقائق، ربع ساعة في السيارة، يبي شيء سريع سريع، يبي يستانس بالسيارة مع أصحابه. فتغيرت شكل الأغنية.
1: مشكلة؟
0: لا لا لا لا، ليست بالضرورة، بس أنا أقول معقول أنه، وهذا يعطيك انطباع كاذب أنه الأغنية كيف الأغنية الآن ما هي بالأغنية قبل 60 سنة. صح شكل الأغنية تغير، لكن جوهرها ما زال ثابت، وهذا أنا باعتقادي مضر بتاريخ الأغنية السعودية. بس
1: طيب إذا قلنا أنها ما تغيرت، وفعلا هي يمكن أنها ما تغيرت، وش تتوقع؟
0: تغيرت شكليا بس مو جوهريا.
1: يعني هل السبب مثلا أن التجري أنك مو مسموح لك أنك تجرب؟ فإذا جربت، يعني مثلا في مقالة لرجا ساير في 2013 كانت مقالة تتكلم عن سبب انحطاط الأغنية السعودية وكانت تتكلم عن ملحن خالد ساير توقع اسمه خالد هياس فخالد هياس ملحن قديم وكان هو سبب انه تغير شكل كبير في الأغنية السعودية. شلون؟ انه في كثير مغنيين كذا في التسعينات الميلادية تحولوا من مغنيين كذا كلاسيكيين الى المغني الشبابي اللي يرقص وفعلا باعت مبيعات عالية جدا. فكان المقال زعلان على خالد هياس وانه هو السبب ان الأغنية صارت سيئة. بس إذا كنا نقول أن تجربة خالد هياس تجربة جريئة ونجحت في الأرقام ويمكن فشلت في مثل ما يقولون الفن إنه ما صار فن أو إنه ما صار كان يقول إنها طلع من الأغاني الطربية صارت أغاني سريعة أنا ما أدري ممكن نعرف الأغاني الطربية وش أصلا. فإذا كنا نقول أن خالد هياس إلى الحين حنا ننتقده على الأشياء اللي سواها متى بنجرب أشياء جديدة؟
0: صح أعتقد أني مرت على المقال إنما أقرأه يعني بس والأستاذ رجع يعني شخص أحترمه لكن في هذه النقطة أنا احترت صراحة كقارئ للمقال لأنه أذكر إنه كان يقول إنه مثلاً راشد الماجد لما طرح أغنيته مع أمال ماهر كان ومحمد عبده طرح أغنية برضو بشكل شبابي جديد كان يقول إنه هذه خطرة يعني وأعتقد إذا ماني غلطان سماها بانحطاط الأغنية أو شيء كذلك إيه. مشكلتي مع هذا أنه كله أمر نسبي يعني من الذي يحدد إذا الأغنية صارت غير طربية على قولتك أو منحطة طبعا أنا ما أقول أنه بالضرورة قال هالكلام لكن فرضا لو قال أنه هذه الأغاني أصبحت منحطة يعني عندي حساسية من اللي يصنف أغنية كأغنية أصيلة طربية أو كأغنية منحطة فقط بناء على رتم معين ولا على ستايل معين ما هذه الأمور كلها يعني ما هي بمحددة ما هي ما نسبية مسألة ذوق فصعب أنك تقول والله ذي الأغنية منحطة لأن غناها بهالشكل بينما أنا اللي أقوله أنه لا الأغنية السعودية ما قيمت ذوق شخص معين لكن أقولها ما كانت غنية ما كانت متنوعة في طرحها
1: إيه فالسبب هل هم لأنهم ما جربوا أو لأن إحنا فعليا ما اختلفنا عن من أول والحين ولا أنه مثلا ما كان في مثلا حرية أنك تسوي شيء جديد أو إذا الماشي الحب خلنا بسوي حب
0: أعتقد أنه إذا الماشي الحب خلنا نسوي الحب إلى حد كبير لكن في أعتقد في أسباب ثانية وراها ما أدري إيش هي يعني في ناس قالت أنه ما عندهم حرية التعبير أوكي يمكن حرية التعبير لها أثر قوي ولكن زي ما قلت في وسائل تعبيرية أخرى عن الأغنية قدرت أنها تنوع طرحها وش معنى الأغنية؟ في احتكار على سوق الأغاني ما أدري مين متحكم فيه يعني ليش ما زلنا متجمدين؟ ليش عندنا هذا؟ ما هو موجود عند لماذا لما محمود درويش كتب عن ريتا وغناها مرسيل خليفة الجميع صفق بما فيهم النخبة السعودية نخبة الغناء السعودي احترم هذه التجربة بينما أجزم لو شخص مثلا كتب أغنية عن لا نستخدم ريتا عشان ما تكون تجربة حب مثلا بس لو شخص غنى مثلا محمد منير وش قال سو يا سو حبيبي حبسو ومع ذلك له احترام جدد في حرك المياه الراكدة في الأغنية المصرية يعني كان في جمود الأغاني الشعبية في مصر أعتقد أنه نسبة كبيرة من استماعها في السعودية بس ليش السعودي ما عنده الجرأة أنه يقدم مثل ما قدم محمود درويش مثل ما قدم مرسيل خليفة مثل ما قدموا أغاني مهرجانات المصرية ما واضح أنه في نسبة قبول من الآخر بس ليه إذا جت تطلع من عندنا هجم كلاش مثلا
2: بكل الحب والفرح تستقبلكم إذاعة 99 فاصلة 9 مهنئة شعبنا الكريم والأمة الإسلامية بحلول عيد الأضحى المبارك عاد الله علينا وعليكم بالأمن والسلام والمسرات.

0: عشرة عمر.
1: بكل ثقة، باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
2: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: ألو جمال، كيف الحال؟ أرسلت لك حوالها الآن.
4: أيوة استلمتها، بس ليش عبر بنك الأمل؟
3: أنا أرى أنه الأسرع والأكثر انتشارا في الجمهورية، في الريف والحضر. أيضا عمولة الحوالة أقل.
4: إذن أحسنت الاختيار.
5: بنك الأمل لتمويل الأصغر، بنك من لا بنك له.
6: بنافع للعبود، الخبرة والريادة.
7: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
8: من قلب عدن ومن أثير 99.9 نرسل لكم أطيب التهاني وأجمل الأمنيات بمناسبة عيد الأضحى المبارك، سائلين الله أن يديم عليكم الصحة والطمأنينة والأفراح. عيدكم مبارك وكل عام وأنتم بخير، وعساكم من عواده.

اتصلتم على 99.9 في أرباع مع وليد العيسى. اسمعها تعشقها.

99.9 FM تمنيكم بحلول عيد الأضحى المبارك. أعاد الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات، وجعل الله أيامكم أفراحا وسعادة، وكل عام وأنتم بخير وعساكم من عوام.

0: في كل صباح أحب أن أبدأ يومي مع كوب من الشاي،
1: مع كوب من البن.
0: وعندما أجتمع مع أصدقائي لا بد من تقديم كوب من الشاي،
1: كوب من البن.
0: وفي أوقات التركيز في العمل أو الدراسة ليس هنالك ما يساعدني أفضل من الشاي،
1: أفضل من البن.
0: ولأن الشاي جزء أساسي من يومي فلا بد أن أحرص على انتقاء أجود أنواع الشاي،
1: أجود أنواع البن.
0: وليس هنالك أفضل من
1: بن الكابوس.
0: شاي الكابوس،
1: بن الكابوس،
0: شاي الكابوس،
1: بن الكابوس،
0: شاي الكابوس،
1: بن الكابوس،
0: شاي
1: بن
0: شاي
1: بن
0: شاي الكابوس،
1: بن الكابوس،
0: شاي الكابوس،
1: بن الكابوس،
0: شاي الكابوس.
2: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: أني ندى، تعرفي إيش يعني افتح يا سمسم؟ سمسم هو حساب بنكي من بنك اليمن والكويت، يعني تقدري تفتحي حساب بنكي من مكانك عبر تطبيق بنكي لايت ومجانا. تقدري تبدعي في حسابك وتستخدمي الخدمات المالية مثل تسديد الرصيد والفواتير ودفع المشتريات وغيرها كثير. فعلا حساب سمسم 362 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت، يلهم المستقبل.

0: خلال أيام خلال عيد أضحى المبارك.
1: مسرحية يوميات مدير عام.
2: شباب يوميات إيش دوين؟ لا لا الموضوع رسمي زيادة. مسرحية يوميات مدير عام خلال أيام عيد الأضحى المبارك. المعلى حافون، مسرح الفقيد رائد طه. كل عام وانتم بخير.
3: بكل الحب والفرح تستقبلكم إذاعة 99 فاصلة 9 مهنئة شعبنا الكريم والأمة الإسلامية بحلول عيد الأضحى المبارك. عاد الله علينا وعليكم بالأمن والسلام والمسرات.

0: هنا 99.9 FM نقول لكم في عيد الأضحى المبارك أيامكم سعادة وقلوبكم فرحة وأعيادكم مليئة بالمحبة والطمأنينة وكل عام وأنتم بخير وعساكم من عوادة.
1: شاي الكابوس عشرة عمر.
2: شاي الكابوس عشرة عمر.
3: شاي الكابوس عشرة عمر.
4: شاي الكابوس عشرة عمر.
5: شاي الكابوس.
6: شاي الكابوس.
7: شاي الكابوس.
8: شاي الكابوس.
9: شاي الكابوس عشرة عمر.
10: أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة. هي صباح البن. بن الكابوس.
11: ليش مش شاي الكابوس؟
12: ها؟ لا البن هو
11: بن. وليش مش شاي؟
12: لأن هذا الإعلان مخصص البن الكابوس.
11: وليش مش شاي الكابوس؟
12: يا صباح البن شوف حلوة.
11: لا لا لا
12: شوف شوف كيف
11: يا صباح الشاي.
12: لا تحاول
11: حلوة.
12: صباح البن أحلى.
11: شاي الكابوس.
12: بن الكابوس.
13: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
0: من ترتفع في فواتير الكهرباء بعض استقرار تغلى فيها الخيارات، يبقى الذكي هو من يختار الصح. مع مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
14: ما تشتري جهاز، أنت تستثمر في راحة وأمان وتوفير حقيقي.
0: أجهزة إلكترونية موفرة للطاقة بتقنيات إنفلتر حديثة، ضمان ومضمون، مش كلام والسلام. ومنظومات طاقة شمسية تخليك مرتاح مهما انقطعت الكهرباء.
14: من الثلاجة للمكيف، من الغسالة للشاشة، من الفرن للعصارة، ومن الأدوات المنزلية الإلكترونية إلى الطاقة الشمسية المتكاملة، كلها في مكان واحد.
0: عشان بيتك يكون جاهز وحياتك أسهل وفاتورة الكهرباء أخف ومنتهية تماماً، المركز الرئيسي عدن، إنما الجديدة مقابل فندق القصر. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر صح،
14: والحل الذكي لليوم وبكرة.
0: تسعة وتسعون فاصلة تسعة FM تهنئكم بحلول عيد الأضحى المبارك. أعاد الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات، وجعل الله أيامكم أفراحا وسعادة، وكل عام وأنتم بخير وعساكم من عوام.

مستمعين الكرام، إلى هنا ينتهي إرسالنا لهذا اليوم، ونتمنى لكم ليلة طيبة، ونترككم الآن مع تلاوة مما تيسر من كتاب الله.

إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا

ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب.

يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم.

ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم

ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا

مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات

حقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. كيف تكفرون؟

السماوات وهو بكل شيء عليم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال

أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر.

إنه هو التواب الرحيم. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم.

إنهم إليه راجعون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. وإذ واعدنا

أعد ذلك لعلكم تشكرون. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا ودخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فدع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. وضربت عليهم الذل

يوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وإذ أخذنا من

فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين وإذ قال موسى

فاقع لونها تسر الناظرين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه

0: تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون
1: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون

معدودة. قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون. بلى من كسب سيئة

الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ولا

أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون.

أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغياً أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب.

أنزل علينا ويكفرون بما وراءه ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما

قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله

عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا

من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة

آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته.

إن الله على كل شيء قدير. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدم

أيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض

يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم

آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون وإذ ابتلى إبراهيم رب

ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم

أَإِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَهًا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون.

من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا

قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ومن حيث كنتم فولوا وجوهكم شطره وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة

تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم

أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم.

النَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب

الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر

فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات

آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله.

اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم.

ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل

إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير

نزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار. ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خيرا.

منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر

أنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم

الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم